فارق باغا توش ناد كبيدا يتشاش ليخا نطر فما تشاس هانتوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برانيت صنع ما مو ترسخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك.